0: rewo fa nekke xam lu waye warna la dimas lay am ci ngon wax la waxtu ba 21h lo beug leer lu wota ja cheikh mbake mo abdou ba pap demba ñokay amal fi ci touba italia asda allah ki ba mon bi asda
1: allah أعوذ بالله من ملل القير رضا ومن سدودي عما حسن أو فردا علي كون عبد الله فيه أبدا من الكتاب الذي مرده قردا وذي الذي أدوه مدار سيدنا وهو الذي من أبى تقريمه قفدا شكا صفيه الذي أرجو صفاته دنيا وغرى ولا أبقي به ولا بايد بباده لم تره حيني وأخدمه لله مفردا بايد بباده لم تره حيني وأخدمه لله مفردا أدوين ربي بنبي أبدا مع الكتاب الذي قساق لي قردا لله كل يتي حقنه أبدا ولا أتاوه من قد جاره أو رفدا لله قدد في ساي يوم بدع وكل حد لأجل شقيقا مقدا هو الحافظ الذي قد قال لي وهما كلي وأصب عني الكرب والمرضا ما عود أن يقل صيدان فيه أبدا إلى جهاتي فهدي ليس منتقلا نعوذ بالله في سر وفي علن من سر إبليس حيث القرى أو ركدا يلبي سكني إسن اليقيد غرا يا خير من كفى واقبل عني الفضلا تقعد علي إليك اليوم مرتجيا أنت قادر لي من قلبه مردا ستي ووسوستي عن قلبي انصرفا فكمل لي والتسلي لي يا رب.

يؤمني قلمه ابليس ساهل وانت ربي ولي فقني هردا طيب خاي بامن وسلامه من ابليس وكفني دهر النهر ادرهني يا ربي وما معه دنيا وهرى بتغييب متى هردا الذي فادي من اخيار الشاوزر يا خير من رين قلبي بهدى رهدا اري جميع هادي بنبي ابدا حني بتصغيره يا خير من قفدا لك القصائد فافتهلي وسد بسري وتكني كل من ياتي ليفترضا رجعت زربك عني كل مفسدة حق رجائي ولاستفسرا ما قمضا جني وجملة ما لفتهم أبدا وديهة فقنا الدهر نشو القدا جسمي وجملة ما لخسرتهم أبدا وديهة فقنا دار نشو القدا يا من أمر كلي وعملي أبدا وسلد بنا على من بهول فردا محمد ثم سلم مهجماته ويلبي كل ما مني يجور الدا اللهم صل على سيدنا ومولانا وسيدنا وجنتنا وجنتنا محمد وآله وصحبه وهل بجاه صلى الله تعالى عليه وسلم حروف الحسبلة جنة ليهن كل ما قلق وكل ما سيخلق بما لا أهيب في دنيا ولا آخرة آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجهت وجهي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وارتقنا بحق سورة الفلق وسورة الناس أذى يا من خلق. بركبرم خلق. بسم الله الرحمن الرحيم.

الأمين ذاك المكين والمتين ذاك المجير والقمين بثا ثنا واحترمي ذاك الوحيد والمجيد وهو

صلي وسلم يا خدير على سراجك المنير وهو البشير والنذير بنقم ونعم ذاك رسول راحتي وذاك رب راحتي وذاك سلف صاحتي ذاك رسول الملحمين صلي وسلم سرمدا يا من كفاني كمدا على البيج أحمدا وليكن بالنحمي لجمل النسائر وباطني بتائري يا محيا كبائري بجائه ولمم يا من لديه أملي عني على المزمل صل بكل الكمل ما جميع الأمم وسلمن يا بدي على المطاع والمطيع ذاك المشافع الشفيع حبيبك المفخم صل على المبجل يا من أمام خجلي وعندك منه وجلي.

تكلمين. صل على خير رسول يا من بي يحبب بسول بالآل وسب ودول ولتتقبل خلمي. حبلي يكو نخلمي

بجاهه وسلم. هو الذي فاق سوى من البرايا بهدى حتى بدا كتب السما في

باقي الخدي سبحان من لم ينم سلي وسلم سرمدا على الذي قد تريد بليلة قد ولد فيها مديم مأثمي.

وتلتي قد أسمت وجلتي للفرس قبل الملة وصيرت كالعدم وكانقضى لشهبي طرا لأهل ريبي عن سمع أخبار النبي ورجهم بالندم تريد فيها بنجوم هني سماوات الرجيم وفر خاسرا يليم بهزبه ذا وكمي سطع

بالحكم نور نسيم قد يرى به قصور قيصر من كان في أم القرى مكة خير الحرم.

نهو سما المكرمي حتى سرير كسرى لأجل أول يختار من نوره أفضل الورى ربي عليه سلمي بعد صلاة لا تسول بلال وسبي ودول وبيجدد السبيل للاعدا أولمي سلي وسلما على من عاسمه لدا جلا لغيرنا ساوي الخلا ولتتقبل خدمي مولد معاصم مبارك محترم تعصم ينحتم.

العظيمين. فمن يعصم مولدا خير البرايا أحمدا فكشهيد شهيدا بدرا بخير وهمين. فكل من أنفق في مولد المشرف مالا بخيره صرفي ولو بقدر درهمي. فإنه كمن غدر يوم أنين وصبر ويوم بدر ونصر خير الورى المفهمين. فمن يعصم مولدا نبينا باب الهدى فلا يحسب خدا عند الحساب المفهمين.

مبسرا بسكر أو لحمي فإنه قد سافر بما يدي مسرا ولا يلاقي ضررا يوم اتماه الأمم فمن تام حياء لمن لو قد قرأ مبجلا.

مولد سيد الورى تبركا فسيرى نموه بالفضخم وإن على ماء الخري مولد خير البشر فسرب بالمتحر يكوف كيد المرغم ينور قلب شراب من سالك الماء بالمجاب والقلب يهي دون آب وأنسق إن يهتمي إحياء مولد البصير يحمي الإيال والديور في شفاء لصدور لكل حاد ينتمي صلى على خير البشر باق يديم للبشر بالآل وسحب الدرر ما سلام يحتمي صلى على خير البشر باق يديم للبشر بالآل وصحبه دور

على من خلق والخلق فاق كل كالخلق والتسلمين قد كان سا توسطي في الخد جالسة ولم يكن بالمفرط ولم يكن بآدم ولم يكن مطهما ولم يكن

لمن ما شاه في كل زمن وكان واسعا عطا يضحك بتبسم وهو جليل قلبه بياض مشرب بحمرة وأدب وأنجل سرسم يفتر في أثنى ابتسام كالبرخ أو عب الخمام ودكو يجو سلام كسروج بسلم

مرتلو تكلمي كأنما أدابي في خدين مؤدبي وكان سبت القصب قرنينه ذو شممي كامل أذني أدرج وأشنب مفلج وأشكل مبتهج والوجه ماهي الخمم وهو أكمل الورى خلقا وخلقا صغرا والمثل قد لم يرى ولن يرى في شيم أحمد.

يمين. إني أقاتب الجميل مصليا على رسول مسلما على الوصول حسبي في كلمي صل على المدثر خير الورى المبشر مع الفرال المطهري وآله وسلم صل على المزمل جالد جال مؤمل ها من ندى للمرمل وصحبي وسلم صل على عبد الإله حبيبي ذكر الإله صفي سيف الإله وآله وسلم صل على حسب الإله نعمتي باب الإله صراطي هدى الإله وصحبه وسلم.

شفيعنا وآله وسلم. صل على المؤدب ذي الحرمة المؤدب خير رسول والنبي وسبه وسلم. صل على باب نعيم ذاك صراط المستقيم محمد خير الأنيم وآله وسلم. صل على عز العرب وذاك كاشف الكرب وذاك رافع الرتب وسبه وسلم. صل على الماء الوكيل والمتوكل للكفيل قائدنا إلى سبيل وآله وسلم. صل على بر البر ليس العدا شاف صدور نافي سقى بدر البدور وصحبه وسلم. هو الذي قاد ندى لمن يجي لاهتدى ومناه باهتدى لقارد بالوكمين. هو الذي امتدت يدي به لربي الأفيد وجاد لي بالجيد من خير هات وكمين. لو من الخوارق ما لم يجي لسابقي ولا يفي للاهق بدلا من المقدم. منها سلام الحجر عليه ما شيو شجري لون سقاق القمر بسلبخا والقدم. كان يذل الغمام يرى وراء وأمام وعينه كانت تنام وقلبه لم ينم.

وقلبه لم ينم منها تجنب سباب عن جسمه ما فيها كساكة من سواه بالله مول المغنم منها توسل تور بلا استكابين وانفجر

محترمي كلام دب قد أتى فيها بنس ثبتا حنين جسم قد أتى في معجزات المكرمين كان يسور منزلا رضوانك يبجلا

رسميدام مستدرج من الأنام للجهل بالمعزمين والله جل فعلا بجيسي ما فعلا بجاي وجهلا كيدهم في اليهيمين فالكل من ذاوي البتر مات بأسواء الحجر جعلهم رب البشر كلقم لنهمين ومن خوارق بدا ما سخار المفتدى سلى عليه من حدا بسوي تفهم بعنكبوت أسجت محا أمام أثبتت حوما بي قد سترت ساقيهما كظلم والكافرون قد أتوا وأسر الماهي قفوا ومنه شيئا لم يروا ورجهوا بالألم وهو سوء تستري مع العتيق الأكبر في الخار مرأى نظري وما رأوا من أريمي همال في سلماني يغني عن المدافع لكل عبد خاشي يطلب خير الحرم كان يعين نوريا كما يعين نورما وهو خني عن سلا برب المكرم يا رب سل لسرزا على نبي أمدا وآلي سوي الأدى وسبي وسلم يا رب سل سرمدا على نبي أحمد وآله سوي العدى وصحبه وسلم يا

وسلم. يا رب صل كل حين على رسولك الأمين وآله سبيل اليقين وصحبه وسلم.

وسهبي وسلمي يا ربي صلي في الوقود على الفسيح في سكوت وآله سوي القنوت وسهبه وسلم يا ربي صلي في النهار على نبي فخر النسار وآله سوي الفخار وسهبه وسلمي

وسلم صلي وسلم في المساء والليل يا من قدس على رئيس رؤساء خير البرايا سلمي يا رب سلمي بسلام على نبي في دوام والهال وسب كرام واقبل به منتظم صلي على ليس شفاء بيوم بدر إسوافا مهاسيا بالحنظا بحقده المعصم سلم على بدر الجلال دجال خلوب وعلى

ريه واستخياري سمري إلى ذوي تكبري كالبدر واستأنجمي يوما بيشتد نضال يوما بيشتد القتال يوم تعرف رجال يوم رداء والوجم وذلك اليوم فلا لاهتداء ورباح لارتقاء وصلاح لكل شخص مسلم.

كبيرة كاللمم لاق ذو الخير سعى في سبيل طير الشعاع وهم مهم أذن غذاب ساو ارتفاع الهمم تنازعوا موت ما والكل منهم شجعا يبقي لقاء أو يسرع لهب ماهي الغمم وقاتلوا من قد نعاهم شفيع شفاع حتى الغبار سطعا بين جبان وكمك ثم نحى من السماء خيل وجند أصمى إلى رئيس الكرماء بسرا بخير وكمين

جبريل نهما سند فوق جواد شيظمي وسارعوا إلى الكفاح مع سيوف ورمام حب صلاح وفلا خلف إمام الأعظم وفي

يقول مكبر ذو الهيبة الموقر أنيس صبر في الخارب هذا الأعلم وفي إمام مبشر بكل خير أمر سيدنا المتمر عزة كل مسلم وفي إمام نكحا بنتي رئيس صلحا نورين حين أفلحا بحق كل مأثم سيدنا مجمل مصنع من قد قتله وهو إذا يراتل كتاب موت أكسم وفي إمام جال الوثن أبو الحسين والحسن باب العلوم والختن أبو شراف الأنجم سيدنا المكرم علي المعصم مرد الإدال حسم سمو ما ينأسى والوجم بذلك اليوم العسل لنا أمان من وجل ومن حناء وخجل ومن جوان والندم بخنينا للجنان هن خصوة وهن أوان به لنا تبسما مع قبول الخدم فلنمد لا على نجاتنا ممن خلا وكل سر مسجلا بالمصطفى المخدم إني أخاطب الجميل فيه وفي الآل العدول وسهبه بلا خمول بسليا وسلم يا ربنا يا ربنا يا قيلنا يا هبنا صل على سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه.

بن خلم ورداني سبيل كرام ردا يقود للمرام وليكن يا سل انام بلا هدى او المي واذكر صلاتي يا على سيدنا باب الاولى واتي الخسيدة تقبل لوجهك المكرم يا ربنا صل على خير نبي أرسل محمد وسط أولى أمته وسلم يا ربنا صل على خير رسول فضله.

وجل محمد وعسلا ما سرني وسلم يا ربنا صل على خير سراج اعتلى محمد من خصلا ما سأني وسلم.

وسلم يا ربنا صل على من كسل قد قسل محمد من بجل خسائدي وسلم يا ربنا صل على أقل كل الهقلاء محمد من أقل مبارزي وسلم صل على سار سما فوق البراق لسما محمد وكرم به اسمي وسلم قد بات يخيق الطباخ في ليل خاسدا وفاق والأنبياء باتفاق لقوه بتكرم واحترموا وخدموا وكرموا واستسلموا توادعا.

وشرفوا لقاءه واعترفوا بالفضل والتقدم وابتدروا بالمرحب وسلي والتأدب والبسر والتخرب لربهم مخدم والكل منهم شرعا في محمد السمع ذكرا شفيعا شبعا مها الامين الاقدمين والكل منهم مدحا من بعد ما قد فرحا ببحثه وانشرا صدرا لشكر نعمي.

ذكرا علي هي أمزالا هدى نسي تعلمي أكرم بيسا لك الكتاب في سودا هو الثواب تين ختاب هو الجواب من ربنا في الخدم هو شفاء من كل داء لمن عليه اعتمد ومن أبى وتريد سا حسرة وندم.

المنتقم وولاسي من تادى بأديه نال هدى ويحتوي الفوز غادى ساخسمة من نقمي ووكتابه المبين جاء به ندب الأمين بإسم رب بالعالمين عدا لحاوي الأقوم وولاذي من أدبر حنواما تدبر في عصا رب الوارى أضحوكة للوم وهو الذي من ثبت فيه ولم يلتفت ساحمل يكن فاتا عند شكور الأكرم وهو الذي من اكتفى به توى ما قد كفى

من قد بدا لمن سفى أبدا لخلدا مرغادا ساء من وخدمي أنت رفيق الجنان يا من يسوء للمكان وليت طيب يا ابو الجنان يا خير سكر محكم يا خير سكر رتلا لفم ساكر تلا سغلي سوى يا من خلا وليكن وحكمي يا خير منزل يري ما خباس تدبري ربي يصف في فكاري بك بخير تهمي يا خير أسيك إن خد جمال.

والمبهمي وأن يقود للنبي في أباد بنغوبي سلاما يا مغرابي بلا انتن والمختمي سبحان ربك رب العزة عما يصفون.

فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا

فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط

صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وعالقنا ورازقنا ومولانا من الساهدين yenegi deglu radio khassido online touba mondo bi kaddu gu li bayiko ci studio cheikh mohammed al muntaha cheikh mohammed al basir jangene def ci deglu bi ñu fassiyena and ak yeen teewlu

0: صلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وسلم تسليما. السلام عليكم بوك طالبين من باقي الشيعة من بوك طالبين سليم عمر سوكيس مولون فسيني أميني فالكي أمتي كاردو لا إله إلا الله كتب أدي سري سالح مات هو الله الذي لا إله إلا هو
1: لا إله إلا الله

يا عبد لا إله إلا الله، لا إله إلا الله اللطيف، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.

يا باعث لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يا شهيد لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الحق لا إله إلا الله.

يا وريش لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يا رشيد لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.

أعنيتني وصادني كرمتني قلبي وأوصالي مع الوديعة لك فزني مننا بديعة دعائي يستجب بحرمة الأمين والآل وصحبي رب العالمين يسر بي وبهم يا مولي التحكيم والتأمين ربي عليه صلي وارف سلم بهم وبسر بي كل مسلمين الله كامل مكمل سواه والكون كله وما هواه الله موجد بغير موجد فإنه موجد كل موجد لم يكن ذات الله جل جرما فإنه جرما فرد جرما جمعت لما لم يكن ولا يكون لممكن يا من يكون فيكون ملكتني أنت الملك والمليك ما لم يكن لملك أو لمليك.

أطلقني الله القديم الباقي وغادي مواهب الصباقي له خطابي قرن في اقترابي وكان البشر في ترابي لك الملوك ولك الأباع يا واسعا لي تال فيه الباع أجبتني بما نفى الأعداء إلى سواي والعنا والداء هرب كل من أضاع

ثم طيفور ابن عيسى العالي ثم أبي حامد الغزالي خامسهم معروف الكرخي والدهبيز المقدس.

إلا الهدى وأصلحا ما من أموري فسدا بجاه ميسرا للمقصدا وكفني شر حسود حسدا وصر إبليس الذي تمردا وأخرج عيبي بالتخلي وارفع مقامي ربي بالتحلي واجعل جميع حاجتي وأملي فيك وكل مقصد فيك جني واسلك بنا مسلك أهل الحب وظاهري أصلح وأصلح قلبي واستر هنا وفي غد غيوبي واغفر لها يا غافر الذنوب وهب لنا حسن الختام سرمدا بجاه من سميتهم محمدا وسليا على

سر في الليالي وفي النهار واستجب سؤالي واصف سقامي وسقام ولدي بخير مولود في خير بلد أراني الحكيم في بلايا عافية نعما ألل مولايا ولا تخيب سيدي رجائي فيك وظني وقضيا حوجاني ربي بجاه مصطفى وهب لنا سلامة من الوباء وأهلنا ربي بجاه مصطفى وهب لنا سلامة من الوباء وأهلنا والتقن السخط والغرور في كل سيد وفي الغرور واللي يهب جمال الذي تفرق بين الخيار كرما والتفرق بيني وبين كل جالب يا خير إذا تولت لي.

وغادني بذكره المكرم واجهني جمال باقي النافع وانقاد للبقاء مع المنافع نزع للبركة.

سيدنا مؤمن فرش الغلام وأن نسلم عليه فاقول لوجهك الكريم نشكر المقول. يا الهاوي يا رمان يا ريم يا ملك يا خدوس يا مقيم يا الهاوي يا رمان يا رحيم يا ملك يا خدوس يا مقيم يا لك الثناء والحمد والسقما على الذي فضلك

من يرتقي للعرش ويمنع الكرسي يا ذا الفلسطين، ويدخلان البشرى في قلب النبي سرور كل أقرب وأجنبي. يا سيدي يا بغيتي يا جنتي، عن كل سوء أبدا يا جنتي. صلى عليك منعم قد أنعم بك علينا داما ياما، وكلما استقت إلي خالا لك بلا مساقة فانقادا، مسلما عليك يا مختار وليساق

وكف أني سرما لما لاريت بك لي كارت وساق للغرب حتى أصير بسر عجم وعرب وضمني إلى سحاب الأمنا وخاد لي بلا حساب المنى وهتزمي وقيوبي أمها وراد لي كل كنود جمها وجاد لي بكون ظن نظم سبا لي وللأمة.

صل على الذي به تجيب سيدنا ذي المعجزات بالسلام بالآل والصحب المتحدث الزلام وكن لي الدهر وكن معي وكن لي سائقا فوق مرامي بكن واجعل بجاهه حياتي صافية لك لي مع الوجود الدافية شق الله رب العرش أحمد فوق برا بهمة غصن الخير من ماي كوصرا أباه جميع الفيل من كل جانب

0: xasida online rajo murid la dañ na ci aduna deglul mu xamal la mbirum serigne bi lay wone xar baxam etale lay adol demal internet sitam 3w20.l def xasida online tam point mu indi xasida ci studio mam cheikh rafal murid ba babul muridine kile lambam ba rajo murid murid ñoko wara deglu sunu rajo tv.l te deglu deglu ko warna woti ciet lu war la dañ na ci aduna bay fal ci am goor la
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا ووسيلتنا وجنتنا وجنتنا محمد وآله وصحبه وجلب جاهه صلى الله تعالى عليه وسلم حروف العزبلة جنة لي عن كل ما خلق وكل ما سيخلق مما لا أحبه في دنيا

عين وكل عهد لأجل الشك قد نقضان هو الحظيظ الذي قد كان لي وحما كلي وازب عني الكرب والمرضان ثم حوت أن يقصد الشيطان في أبد كلا جهتي فهدي ليس منتقضا محاوت أن يقصد الشيطان في أبد كلا جهتي فهدي ليس منتقدا نعوذ بالله في سر وفي علن من سر إبليس حيث قض أو ركض اجل بحفظك لي حسدا يقي ضررا يا خير من كث واقبض عني الفضضا شكوت حالي.

فقبل لي وتصلح لي الربض يا أمي. قتنا إبليس ذا حيل وأنت ربي ولي فاكفني الحرض. طيب بقائي بأمن والسلامة من إبليس ولتكفني الدهر إنها ضام أطرد عني يا

يا أخي المرضين قلبي بالهدى رحضا يصف جميع عادي بالنبي أبدا عني بالتسخيرين يا خير من خفضا لك الخزائن فافتح لي وزد بشري ولتكفني كل من ياتي ليعترضا لك الخزائن فافتح لي وزد بشري وتكفني كل من ياتي ليعترضا خليت صرفك عني كل مفسدة حقق رجائي ولكسب سر ما غمضا جسمي وجملة مالي اخترتهم أبدا وديعة فكفنا الدارين.

محمد ثم سلم مع جماعته ونبي كل ما من يجيء رضا محمد ثم سلم مع جماعته ونبي كل ما من يجيء رضا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين.

وسلم. الله صل بسن بلا عدد عليه في الآل والأصحاب والفضلان. عليه صل بسن بلا عدد عليه بالآل والأصحاب والفضلان. لا يقتب أيضا وهو يغفر لي.

أسأل يا رحمن كوني في دنياي عبدا خديما قد حواني على أجد بعلم وسعي لازم أدبا وتقين عبهد وصفد العللا رضي البرايا وسقلي ما أشاء أبدا من غير مكر خفي أكفني الخجلا حطني عن السر وجبني الخيور معا وتكفني الخزي والأكدار والوجلا ملك يميني وقلبي ما أكون به قلب حجرنا فيضا وكفني كسلا إلى الجميع الذي أكون لي أبدا أبدا على فعل ما اخترته عملا نرغف جنابي عن الأدناس جملتها ودكني كل شيء يوجب الخلل أنت الرحيم الذي أرجو برحمته ثم القيامة بشرى حقق الأمل هب لي بالجاه رسول الله سيدنا ألا أحاسب يوما يكشف الزلل رجوت أضعاف ما قد ساقه هرم إلى زهير بمدحه.

رب الصل بتسلم بلا عدد عليه بالآل والأصحاب والفضلاء محمد بجميل آل وارض به عن صحي وتدم لي عندك النزلاء. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وذي الوجاه صلى الله عليه وسلم حروف البسمة جالبة إلي كلما أحب في الدنيا والآخرة.

اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرحه بهذه الأمداح وبشره بها وجميع أحبائه صلى الله تعالى عليه بآله وصحبه وسلم آمين يا رب العالمين. أطاب ذلك مرك الأوطان باق أعازني من الشيطان أطاب ذلك مرك الأوطان باق أعازني من الشيطان بدأت بسم الله والرحمن قبل الرحيم مالك الأزمان فتح من سماته.

حن حيات احمد حوت كتب من اضحى اليهم ذو البرايا والزمن نبينا المحي محا كل حزن حناك ما قبل منا ما اتزن نبينا اما نبينا الماحي محا كل حزن أنك ما قبل منا ما اتزن محمد صلى عليه ذو القدم تسره مني دواما القدم أحمد المختار كف الضغرا نغي نحوي أبدا والغررا أبقى سلامي ربنا المقدم أبقى سلامي ربنا المقدم على الرسول والنبي المقدم إن ابن عبد الله فاق الخلق جميعهم درجة وخلقا قسيم رب العالمين السرمدا على أجل العالمين أحمدا ابن عبد الله قاد البركات لسكنات التصفية والحركات ودعا بالقاسم نور الصدور هي مختل الشموس والبدور قدر المختارك من قاد الكرام لو بكد قبل كد من مرام رفع الرافع رفعا فاقا وخلد الصدور.

كتبوا فوق جميع الكتب ومثل فيما مضى لم يكتب من ظن أنه يماثل الرسول فلا يفوز عند ربه بسول فهب ابن عبد الله فاق كل من خلق أو يخلق عند ذي الزمن أي تنحو الأنبياء والرسل يوم التقدم سواه يغسل حواسفة التي عنها عجز تراه في اليمين الذي وعد نجز حوى الشفاعة التي عنها عجز تراه في اليمين الذي وعد نجز محمد صلى الله عليه الله أفضل ما خلقه مولاه محمد صلى الله عليه الله أفضل ما خلقه.

سكت ربي بالنسر والنظام، مع النبي ولي به قاد العظام، نحو نبي الله زينة مضر، قليبانا عند أهل بدو وحضر أقادر.

تباتيه من محن فتونا وقادني بالمنتقى المتونا تباتيه من محل فتونا وقادني بالمنتقى المتونا حسون أحمد قد أراحا من ربي كلي فاستراحا تنقلبا قلبه لي الحكم بالمنتقى الذي أجل له الحكم سبق من فضل خير مرسل أحمدنا على جميع أحمدنا على جميع الرسل أبا الإله كون سيد الورى من الورى وقد هوى وقد هدى ونورى أبا الإله كون سيد

بدادي والجسد في خدمة لمن كفاني من حسن يسر الله بخدمة المكين كل عصي رعده كن فيكون واجهني الجميل بالبشارة في خدمة المختار ذي الإشارة الصلاة ذي العرش العظيم والسلام على النبي المنتقى الماحي المنام بسمت ربي مع الماحي السنين عبادة ثوابها محل أنين غفر لي ربي ما تقدم وما تأخر بماح قدما غفر لي ربي ما تقدم وما تأخر بماح قدما تتابع لي توبة قد غسلت كربي عيوبي بالنبي فانغسلت فكرته على النبي.

دعتني النعم للشكر فمدح عبدي لورا الشكر يمين مدحي لا يزال بشرا سرا وجهرا بالنبي البشرى كان النبي وجهت ما قد اغلق باب جهنم وعنا انغلق اذا النبي وجهت ما قد اغلق باب جهنم وعنا انغلق قلت الى المختار ما قد فتح باب الجنان والينا انفتح فهذا خير.

طب حياتي بالنبي المنتقى هو القادر ما وده ذو التقى شكر مالكي على النبي رحمتك كل أقرب وأجنبي.

فدي عني ما حين تزلزلين أتوا الكتاب راديا عن منزلي فدي عني ما حين تزلزلين صلى على سيدنا محمد كن مسلما عليه خير الصمد جادل

الطوق قدمني الله على الخدام بالمنتقى المثبت الأقدام حتى المواهب بغير كسب فبالإله والإله حسبي مدري الباقي الجميل مددا.

من علي بالصفا الديان وبالنبي فارقني العصيان قلوب أهل الله لي قد أقبلت بجاه ما هلي علاه قرجلت قلوب أهل الله لي قد أقبلت بجاه ما هلي علاه قد جلت أمدى وخير العالمين أخرجت من عيوب النفس وهي خرجت محمد ظاهره مطهر ظاهر من همته تطهر نبينا باطنه مقدس نبينا محمد ظاهره مطهر الطاهر ظاهر من همته تطهر نبينا باطنه مقدس مطهر من اعتراه حندس نزع

أتوجه الأذى للصمد قريب بمن هو النبي محمد إلى سوايا ينتحي الدجال وكل ما والاه والأوجال مبتل إله بالنبي صرمدا بيني وبين كل من لم يحمدا مبتل إله بالنبي صرمدا بيني وبين كل من لم يحمدا.

كليتي عبدا به معتصمان، غنيت بالله مع النبيين، قلبي يكون بالمرضيين. خط بعصمة من الأكدار في هذه الدار وتلك الدار، بالله رمت بالنبي الصفا وأمنا وبشرا وعفا. شكور كلي شكور كلي بوجهك الكريم، تبشر ورغد ليس التريم. شكور كلي بوجهك الكريم، تبشر ورغد ليس التريم. بوجهك الكريم صف عمري من قدر يا ذا الورى والأمر، ضم لسعي السابقين الأولين، ضم لسعي السابقين الأولين. هيا بي بشر جميع الأكملين، ثقي تقبك يا كريم واحمني إلى الجنان بالمنى والأمنين. ارتئ لي لكيامك فاقبل المتاب، وليا بحق وجهك الكتاب. علي من الدهر بالصفاء، علي من الدهر بالصفاء، علي من الدهر بالصفاء، وتغني بالصح عن شفاء. قل للعلوم الأولياء كالأصفياء، والعلماء ولي عظم نيليان. لك خطنا باليدم كالتوسل، بالمنتقى المختار نور الرسل. فني بحرمة النبي علمان، ولا توجه لجهاتي ظلمان. قل من علم يا اللهم علما لم يرى، قط لغيري ولغيري لن يرى. قل لي كشف الأولياء وقد لي، إن مساهم أو بفوز جد لي. تفضل علي بالسعادة فاق وجهك وخلق العادة، علي من ببشارات الزمن إلى الغنان ولتكن لي بأمن. هديتي خذ للنبي كرما، يا خير من أغنى ومن تكرما. فلها رسول الله بالحروف، هي وجد للدار بالمعروف. قل لرسول الله زينة البشر، من جهتي ما لا يعد من بشر. محمد صلى الله عليه وسلم.

أصبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مؤمنا يا سمن. أصبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مسلما يا سمن. أصبت فورا لسوانا كل من

والأنبياء ورسل يا من هم مدى. خذ الصلاة والسلام أبدا لهم كما أخصيت من لم يعبدا. إلى نبي خذ الصلاة والسلام والأنبياء ورسل منسل الكلام. هل النبي محمد والآل سلي وسلم واستجب سؤالي للمنتخى للمنتخى للمنتخى للمنتخى.

عوز لكل مسلم ومسلمة مسرة يا من كفاني سلمة لكل مؤمن وكل مؤمنة أوصل بسارات لسف مدمنة

وجيلي ومد رسول الله هلاي خير صلوات الله مضت من مدي يقول كن يكني يا من يكون ملا لم تكني ناجيتك اليوم بحمد وسكور في المؤمنين يا ولي يا سكور يقود لي كن فيكون واجي منك بلا يقد ولا تادي نفيت إبليس لخير أبدا

جات سلي وسلم يا مبيد من جات للمنتخب منتخب منتخب منتخب منتخب منتخب منتخب منتخب منتخب منتخب للمنتخب ولا لوصاب الكرام.

جميع ناجيتك اليوم وأمسي راجيا ولي خديت دون سكناجيا أوصل لأمة النبي أحمدا

إلى الذين سلموني قبل نهت مدرتي كذاك الكفل هن انتفت مدرتي والبلوى بفضل المخنن لي خاد الولوى لا سكاريا إلى الجنة إلى الجنة بار المنى ولم نوال منى

Ajaftani jawaba maltala Hezinatin wa kutalin fiara Liwaji kalkarimi au silfarajan Lilmaminina wal tuhaqiqi rajan Musalliyan musalliman ala nabi بصير كل أخرب وأجنبي ولي يحب للمسلمين فرحة

0: وارفع وزني بهدر في أبكارا.
1: إني أخاتب نزارات را في أرضهم لمالك ملترا. إني أخاتب
0: نزارات را في أرضهم لمالك ملترا.
1: إني أخاتب نزارات.

أكرم بي ربا يقود ما يريد من المنى لمن من الخلق يريد. سكرته ولا أزال أذكر وبي فادي ولساني أذكر. سكرته ولا أزال أذكر وبي فادي ولساني أذكر. أحبده بدين الإسلام موحدا له مع الإسلام. أعبدها بدين الإسلام موحدا له مع الإسلام.

سلام بكن دفي خين خريت أقلم لفك غي مبت مو خم مجن باتي جغل فدي بيك زي ستنام بكن دفي خين خريت أقلم لفك غي مبت مو خم مجن باتي جغل واي فدي بيك زي ستنام

سين خلي دلقي أبولم تادنا نجي بقى جيخ سو جيخ خلي دندو جيخ تنين نيني بان نرتاق سين خلي دلقي أبولم يلنا نو تيشي وارو تلي دفاي نيرو خارو ndax deug weer na baberu ngirum tiaxan mi xumbunam ñepp ngirir wuti alal ñepp lante capital ñi keri marbo len fulal wut mi aram gi eppunam ko gis tabaxna dunam ci tabale war yu haram te fay keru gal akhiram deful fadar pertenam kolubudu.

سلبية أدادها خلفها. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وكتب له عليه الصلاة والسلام بهذا النسل على الهروج مطلقا بشارة خالدة أبدا آمين، وهب لكل من يقرأه سعادة وبركة وعافية في الدارين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجلاله تعالى الكريم، صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرح ابدا بهذه المقدمه وادخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها ابدا، وانصح بها كل من احبها وكل من اعتنى بها او اعان على تحصيلها امين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول عبد

حد انصرفت للمراد خائلا مع سواء بائتا او خائلا. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك راجي بين يديك مصليا مسلما على اكرم الخلق لديك خائلا

بكل خير مدمنا. واغفر لكل مسلم ومسلما مغفرة تصلهم من ظلما. واغفر لكل محسن ومحسنا مغفرة لهم تقود الحسنا. يلا

وليرثي وثني أوثانا بغرمة الأرض بالتعوز خلل يا العصمة يا معوزي بغرمة العين تجاوز سفرا أمن يلوز بأي صعبرا

بحرمة سعي ذل كل من يسوء بسري من ماء زمن بالباء والبامين ابني بركات

ولي أدم وخير رسول وصفا وامنر بأخي المين كل ملعين من خاف ناويه والبقاء.

بلا حساب سم الملك ناجلا ومدري بغيب المطلوبا يا واحدا لينا للقلوبا لي بنون نورا يسوى ومنك نظن

وليا لسان ذكر واحدا بالله والرضا وخذ بالخرد وليا بأيبا من يولي من يسكتبا وليا بأي يسرا وليا بأي يسرا بلا عسر وكل

سرمدا على النبي والرسول أحمدا وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين ولتكن لي ربيا واجعل بآخر وجهك الكريم يا واهب الإسلام.

الأهل وصحبه في النار والمال وجا الخلاف ومدادي للإله وللرسول جنة من كل لا وجا الكتابة كالأعمال الصالحات ليخد أماني وجا لوجهك كالكريم ختي بركة للذي ذا تهتي واجعل بجاه المصطفى روحي من اعظم البذور والمعروف وشرفه نبني فوق الصوين وغيري من مانعات اللوم وخالد التفسير والتامين لي ابدا ما رضا امينا يا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه ذوي التقى يا غافر الذنب وغائب ارتقى صل بتلميذك ربا حمدا على الذي سميته بأحمد والآله وصحبه وكل مستقيم يا من به هدى الصراط المستقيم وصل يا

يا شافي الإشراك والتبرير، وسلم عليه واجعل الرضا باب الرضا ما يراديك الرضا، سل وسلم.

كنت خير دين وسلم علي يا كريم واختني يا كل معلوم صل وسلم يا رسيل على الذي بي بدا ترسيل وهو الذي سميت

وصلي وسلم يا خير على ما سمع سماع طاهر وعلي وصحبه رجال يا مرهم كل عن الاوجال صلي وسلم.

صلِّ وسلِّم يا مؤيدي على الذي سميت بسيدي والآل والصحب نجوم الخير يا من هداني لفعل الخير صلِّ وسلِّم يا

علي وصحبه والتفدي زل سر بلد بني الجعيل صل وسلم لنا يا ولي على الذي سمعته النبي وآله وصحبه الأقياس يا من ينور به حياسي صل وسلم لنا

يا من الان يعني تشري وسلي وسلما يا نافع يا من تري من كري المنافع على الذي سميته بخيمي ولا لمن

وآله وصحبه وللأمن يسر ومن يتخبر العمل. صل وسلم على إكليلي حبيبك المختم خليلي وآله وصحبه أصولي يا عصما من درر الرسول. صل على نبي تكسر أجري وبسر ذلك المدسر يا من به أصلحت لي ما خفزا مويسا من ياسر الأسد وسلما عليه في الأهل الكرام وصحبه يا من يجود بالمرام. صلي وسلم

وفرحا بنا من المخربين. صل وسلم يا إلهي على الذي سميت عبد الله وآله وصحبه في كل حين وعندك جميع سرور الصالحين. صل وسلم علي الله على المصطفى بحبيب الله وآله وصحبه المفضلين وابدا ببشر المبجلين. صل وسلم يا إلهي على المصطفى بصفي الله والآل والأصحاب يا ذا البر وعدلت الرسول المنصري. صل وسلم يا إلهي على المصطفى بنبي الله والآل والأصحاب أرفع بالنوى وبي بنصر النوم يا خير واد. صل وسلم يا إلهي على المصطفى بكريم الله

سل وسلم يا حبيب الدين هذا الذي سمعته بمنجي مسلما يا من المشاكر والي وصبي ذوي القرون يا من توكلت عليه في شرى صل على من اسمه مسكر يا ذاكرا لديك عهدا يشكر وسلما عليه في آل العظام وصحبه.

مسلما عليه في الآل العظام وصحبه ولتتخلوا بنزا النظام صلي وسلم.

هابذ المدن والأنصار صل وسلم يا منير الرحمة على المسمى بالنبي الرحمة وآله وصحبه المهاجرين وليها الكون.

وسلم من الآفاق يا من ملائكته سود صل على من اسمه مشهود وآلي وصحبي وسلم وصل بخطي ستر من تعلم إليك جد توبة نصوحا واجعل لساني في الرضا فصيحا يا من له الجمال والتبصير صل على من اسمه بشير وآلي وصحبي وسلم واجعل بجاهي رضاك خدمي يا من إلي من كفات البشر صل على من اسمه مبشر وآلي

وجلت علي في سرور العلماء يا من يبي عندك ينذر سلي على ما يسمعه منذر.

بذاي النداء خير البشر والي وصبي وبشري بذاي النداء خير البشر يا من يفي من كبير رباه صلي على من اسمه مصباه ولا لوصابي وسلم والتجد لي بكوني بسر كل من مجد يا من كتابه ولد تخاهدا صلي على آل سماته هدى ولا لوصابي وسلم أبدا وبصر النبي من تربدا سلم بسلمك يا خوي على الذي سماته مهدي والي ما سيا بالخيرا وبصرا بالعشرة المبشرة يا من به كليتي تنور صلي على من اسمه منير والي وصبي وسلما وصعب تالي في سرور العلماء صلي وسلم يا مجيب الداعي على الذي سميته بداعي والي ما سيا بالكمل وسرى خير

وسليا وسلما يا حي على كريم اسمه حفي والآل وصحبه ذوي الصفاي ورغدي خل المارخي يا من به لم ينون يعدو صل على من اسمه عفو والآل وصحبه ذوي العناية يا من به لم تنون كناية وسلما عليه واقبل شكري والتامن

والآل والأصحاب والتسلم وجلبي فضل غيوب قلبي صل وسلم يا ريم على الذي سمعته كريم والآل والأصحاب على الصبر يا مغنيا.

وسلما في الأهل والصحاب ما وفي توارث المقامات ما وسلما عليه في وسلما عليه في الأهل ما وسلما في الأهل والصحاب ما وفي توارث

وكلفنينا بلا ختان يا خير منزل المرايا اسكانا صل على المطارد المكانا والآل والأصحاب وارد صلِّما.

وبيان الحلف الذي تعلم وآله وصحبه وسلم وبيان الحلف الذي تعلم يا من يعز كل مؤمن يطيع صل بسلم على أهل المطيع وآله وصحبه الإخوان وصحبه الخير كل ذي عدوان صل على خدم الصدق الرحمة بشرى وسلم يا مبين النعمة والآل والأصحاب وجه المكسي أفضل توفيق وخير عكسي صل على غوث وغيث وغياث وسلما يا مما بالابتياس والآل والأصحاب ذوي المنافع وليكم يا خير موت النافع صل على هدية الإله والعروة الوسقى صلات الله ونعمة الله وسلم سرمدا والآل والصحب والصحي أحمدا وقي جميع المسلمين يا حفيظ ومني أقبل فكرتي مع النفيس أوصل سلاميك لعبدك المقيم محمد وهو الصراط المستقيم والآل والصحب وخل العصمة كليتي يا من تبعني سلمى صل وسلم عنا يا إلهي على الذي سميت ذكر الله والآل والصحب ذوي المشاكر يا من كفاني مكر كل ماكر صل وسلم عنا يا إلهي على الذي سميت سيف الله والآل والصحب وكل سالم يا من كفاني بك كل ظالم صل وسلم عنا يا إلهي على الذي سميت اسم الله والآل والصحب.

والامتنان هي خير الكلام لوجهك الكريم أبني الجنان ذكرك بالقرآن طيب الجنان وصلي على الذي حال اتباع المستوى والمنتقى والمتبع وسلم والآل والصحابة وبالسخاء أجل صحابة وبيبسر كل عام وصنع من بيريد من تعالى سنا وبكتابتي يا رب ربي كل متابع لوجه ربي وبكلامي وبالإشارة إذ مريدا يطلب الإنارة يا من يقول لي ما أختار صلي على من اسمه المختار وسلم في أهلي وصحبي وخلتي أجعل منه لربي

وصعب في الآل وفي القال سلاة ذرات عظيم أكرمي على أبي القاسم ذي التكرم وآلي وصحبي مع السلام كما بي مع الدلال والدلال صلاة من وابني تفيما على أبي سيد إبراهيم مع سلامي

واسأل يا وسل مريم منها على الذي ثم أتور وإبنها وآلي وصحبه الأحيان يا مرحبا يا مرحبا الأحيان سل على الصالح وهو المصلح أصادق الصرف صلاة تصلح ما صلاة

وعلي وصبي من يقوف كفرت السماء داعي ولكم صل وسلم يا إله العالمين على النبي سيد كل المرسلين ولا يوصبي وابني شكرا يا من كفاني العدا والمكرى يا من يبايي بالكرام المتقين صل على الماهي إمام المتقين وآله وصحبه وسلم وإنك تعني سرور العلماء يا باقيا يخرج به تحسينا سل بتسليم على ياسينا وآله

وسلم عليه في الآل وفي أصحابه يا من يسر محيا فيه. صل وسلم أن يا رحمن على خليلك ومن مامن من آلي وصحبي واذكرني لدى الكرام وبهم بشرني صلاة المعثرات.

النصير وسلم المنذر الفصير وعلي وسامي وابني كوني ابي بصالين قبلي سلم على الناس والوكيل وسلم يا واهب التوكيل وعلي وصبي وفصبيا ذكر مكيما من كساره بها صل على من اسمه كفيل ومتوكل له تنفير والعلي والصبي مع السلامي وليكن بدينك الاسلام صل وسلم ان يا خير رفيق على مخرب سواته صفيق والعلي والصبي وللادب يا باغيا عصمتني من ودبي يا غائبا عن مجلات الجنه سلي على النبي

يا من يباهي بالخيار العلماء سل بثنيه على المقدس المكتفي الكافي وروي القدس سل بتنديم على المقدس المكتفي الكافي وروي القدس ولا لوسام ذوي التعبد يا هاسدا كل جوى وكبد سل وسلم خائما بالخس على إمام الرسل روي القدس وآله مع جميع صحبه يا واسعا وصالي بالرحب سل على البالغ روي الحق مع سلام خالد للاقي وآلي وصحبي وهم جميع ما سألني فيك الكني أنت سميع سل على المبلغ الموصول الواسل الشافي وزي التأصيلي وسلما عليه في الآل عظام وصحبي واذكر به هذا النظام ويسر الطاعة والكرامة به وللنار مثل مراما يا من وجوده بدا والخدم سل على من اسمه مخدم وسائق وسابق وسلم وآله وصحبه بالعلماء ملك يا قدوس يا عزيز سل على من اسمه عزيز وسلما وآله وصحبه يا من كفاني جاربات النبي يا من كفاني كل جانب يقتدي سل على أفضل هذه المهتدي وفاضل وسلما في الآل وصحب في الحال وفي المال سل وسلما يا فطاه على الذي سمعته ومفتاه وآلي وصحبي والترني ما سد بالدارين دون الدرني سل على من اسمه مفضل وفاتل مع سلام يفضل وآله وصحبه وفضلي كليتي بالمنتقى المفضل سل على المختار خير الناس يا خير من أرني بالإناس والآل والأصحاب بالتسليم يا واهب التقريب والتكريم سل على مفتاح رحمة الدعي مفتاح جنة المذيل البدع وسلم عليه في الآل الشراف وصبي يا من يواهي بزراف سل وسلم خالق الأزمان على النبي علم الإيمان وآلي وصحبي واشغلني بما تحب وسعيد جعلني يا من له أركان مزايا خيري على النبي علم اليقيني سل وسلم بجميع الآل وصحبي في الآل والمال سلم تسليم ذا الميرات على النبي دلائل الخيرات وآله وصحبه ذوي العمل وجلبي زن اسمع افضل عمل سل على مصائر للحسنات مع سلام جانب لحسنات وآله وصحبه خير الامم ولا توجه لجياتي الغمم سل على نور جميع النيرات وعلم الهدى مخيل العصرات وسلم عليه في الآل المها سيابي وللمرى الخير معاه سل بترليم على الصفوح عن جملة الزلات ذي النفوح وآله وصحبه ونوره صيفتي ولتتقبل صوري سل على ذي الصفح والبراعة في كل خير سائب الشفاعة وآله وصحبه السلام يا من كفاني نكرك الملام يا خير منزل ومقامي على النبي سائب المقام سل بتقديم على في الآل وصحبي في الآل والمال يا ذا وجود لم يفارق الخدم سل على المرسل سائب الخدم وسلم عليه في الآل الكرام وصحبي واكفني جوانب الحرام يا ربنا صل على مخصوصي بالعز والمجد على مخصوصي بالشرف العالي وسلم سرمدا بلال والصحب وكل يهمدا أسكى سلامي وايد الجزيلة على النبي سائب الوسيلة والآل والصحب الذي نفاه كما بي لم ينني نفاه صلاة من آمنني من خوفي على النبي المنتقى ذي السيف وآله وصحبه مع سلام كما أتى منه بأفضل الكلام على النبي سائب الفضيلة صلاة من خاد له تفضيلا والآل وصحبه مع تسليمه
كما به كان بالتعليم ومشفاوة النهر يعلم وجل فؤادي.

صلي وسلم على المصطفى بسائر الحجة يا من ضمى وآله وصحبه يا من جعل ختم خدمة الخيار فانجعل صلي وسلم باني الأوتار على النبي سائر السلطان وآله وصحبه يا من سلك كل سبيلك الخير مفر سلك صلي وسلم يا مزيد الدار على الرسول سائب الرداء وآله وصحبه يا من أنار فؤاد كل مستخيم فاستنار صل على ذي البهجة البديعة أي سائب الدرجة الرفيعة مع سلام دائم في الآل وصحبه في الآل والمال صل وسلم على ذي التالي يا من به فتعزرت تالي أي سائب المنفر والمحرار والآل والصحب سرور الرائي يا من على عرشك ذو استوائه على الرسول السائب اللواء صل وسلم في جميع العار وصحبه في الأهل والمال يا واهب الأمان والإشراق على الرسول السائب البراق صل وسلم في جميع العار وصحبه في الأهل والمال وليكن بأفضل العطايا يا من ما العيوب والخطايا وليكن بالصدق والإخلاص يا واهب الكفاف والخلاص صلاة من ملا بلا ندور على النبي صائب الخبيب مع سلامي بآل كرام وصحبه كما حباب الانصرام صل بتنيم على من دعيا بسائب الخاتم يا من دعيا وآله وصحبه يا من قلب لي خلف كل من هديت فانخلق يا من يكون لنا كراما على النبي سائب العلامة صل وسلم بجميع الآل وصحبي ولستجيب سؤالي على الرسول سائب البرهان صل وسلم بذوي الأزهار من آلي وصحبي وانصرني بمؤمنك وبهم بشرني على النبي سائب البيان صل وسلم بذوي العيال من آله وصحبه وكلي بلا معادات والنوير كلي صل وسلم على فصيح بك اللسان منزل الفصيح وآله وصحبه ولأل قلوب من لم يؤمن بكتل صل على المغتال وزن الخير متهر الجلال يا ذا الخير وسلم عليه بالآل العظام وصحب واسكر كرما هذا النظام على رؤوف ورحيم وصحيح بالرب الإسلام مما رحيح صل وسلم بجميع الآل وصحبه في الآل والمال صل بتسليم على عين النعيم وسيد الكونين باسط النعيم صل بتسليم على عين النعيم وسيد الكونين باسط النعيم وآله وصحبه وعلمه بلا أذى يا خير مبقي المنعم صل وسلم يا منير البر على الذي طميت عين الغر وآله وصحبه وبالبرور جدري بلا عداوة ولا غرور صل وسلم يا إلهي على نبي الله صلى الله ولا لوصحب بلا تناهي يا رحمن يا عن المناهي يا من له الأمر كمثل الخلق صل على المتال صاد الخلق وسلم عليه في الآل وفي سهابه في الآل ثم ما يفي يا باقي اللي كان دون همني قد صلاة لختيب الأمم وسلم عليه في الآل معها سهابه يا من دعائي سمعا صل بتسليم على عز العرب ورافي رتب كاسم الكرب وآله وصحبه وتحمده هذا الجزاء حمد مغنم صمدي صل بتسليم على ذي الفرج بدر تمام وكريم المخرج وآله مع صحاب الكمل وارفع لوجهك الكريم عملي يا رب صل وسلم سرمدا على النبي ذي المدايا احمدا يا ربنا صل وسلم ابدا على الرسول وسرور ابدا يا ربنا صل وسلم كل حين على نبيك اماء الصالحين يا ربنا صل وسلم في ابد على خليلك سراج منابك يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه واغفر لمن يقرأ ذا النظام في كل زمن وهبه جملة ما تختاره
له لديك إنك المختار وحكم عليه من ذنوبي يا من أنجي ذنوبي وهب لمن يقرأ أو يكتب خير المنى يا من أتى الكتب وهب لمن حفظه أو حصل بأي وجه إنك

إلى الذي سرت له خير خديم يا ربنا خذ سلامي كلما وألقني بجاهي خير أمن يا ربنا مد سلامي كبلا نهاية لمن صلاتي قبلا يا ربنا بشر خليلك الحبيب بخدمتي وكل صالح نبيل آمين يا رب بحق وجهك يا واحدا ليس يرى مصيبك يا من لوجهك الكريم ذا النظام كتبت فردي الايادي العظام بلا اذى ولا جوى ولا ضرر ولا اذى ولا بلا ولا ضرر يا من لوجهك الكريم ذا الكتاب كتبت فردي اسمه من العتاب في كل شيء ظاهرا وباتنا وانفع بي يا مالك المواتنا واجعل نفعا لذوي الامصار وخيري يا واهب الانصار يا ذا الاراضي وسما سمي بلا عدل على من خدمتي خد خبلا سيدنا محمد والال وصحبه في الحال والمعالي وسلما عليه واغفر يا غفور لخاله وال به النفور واجعل حروف ظن نظام صرفدا بشارة عظيمة لأحمد وسليا وسلما عليه في آله ومن نمي إليه وادفع به قبل توجر اللعين إلى سوى خاله أنت المعين واجرد لمن يقرأه خير مراد واسلخ يا رب الورى خير مراد وهب لمن يقرأه ما يغبط به سواه يا جميل يرشد يا ذا البلاد والعباد صليا وسلما على النبي وكليا في آله وسببه والترفع إليك السعي جر لا يرتفع يا ربنا صل وسلم سرمدا على كريم كله خلق مدا سيدنا محمد ختام من أرسلتهم كالأنبياء يا ذا الزمن وآله وصحبه والتجعلي زن اسم خارجا به ينجعلي يا من أمرت ذوي

إيمان كله بأن يسلم على المختار في الرسل من إقبال النخلة كان قد لفظت بها نزما لوجهك يا من خنمك سري فاقبل من

وما التمس بجاه المنتخى لدين. صل وسلم على المطهر في الكرماء وبصرنا بناس من أفضل الرسل. صل وسلم على المطهر في الكرماء وبصرنا بناس من أفضل الرسل. صل وسلم على المطهر في الكرماء وبصرنا بناس من أفضل الرسل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وصحبه وسلم. إني أقول إن اليوم ذو خجل من كثرة الذنب والآفات والوجد. إني

دنيا لطيف بنا فالبسني برسول لله من عندي حمسني الرؤيا ربي ويا ملكي يا خير من يرحم مدر بعدلي حمسني الرؤيا.

واغفر لجميع الذنوب بوسيلة الجميع واجعل تهجد ليلي من رب من شغلي واجعل شيوخي راديما يا بدر.

إبراهيم وجعلت وجهي ذا قرب من الله بجاه أحمد زاد سوف من الله وجعلت

وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى جزاء الإحسان للخدام. الحمد لله الذي يجازي من أحسن بالخير والمفاز. الحمد لله الذي يجازي من أحسن بالخير والمفاز.

صل على خير الورى محمد وآل ما سعى بالعبد واغفر سنوبي وسنوب المسلمين والمسلمات يا غفور يا معين وقد عوائج الذين داموا في خدمتي وحبلهم أرام وارزقهم الإيمان والإسلام والفقر والإحسان.

الدين والدنيا مدى الدور ولا تواخس بما قد أجرموا في السر والجهر فأنت الأكرم وافتح عليهم في العلوم فتحا يسيل عنهم دنسا وخبا وابلهم سعادة تدوم يا بر يا مجيب يا كريم وابلهم سعادة تدوم يا بر يا مجيب يا كريم واسرف قلوبهم إلى التعاثي بالعلم والحمل في الأمر.

خالتني وخاد لي مرامي مدلي الخل غنا عن خير عي وكان للحب بأعلى خير عي ترسي عن القدب والضلال رد العليم.

شيء قد جاء أنهم تلاقوا كفر الله والكل قد صلى لبس ثياب المجد والفضل والأولى وفيك من الأخلاق ما جس الكل لقيت من الأهداء ما دلنا محن على أنك لترسي فلا لمن جاء يبكي منك نيلا ما لأدى أتى يا بشير تطفو الفقر والمهلا لمن قد وجهل لك ستجرح أتاب سديد يورث الفقر والخلا لك درابكي من إله سراته عليك ما تصيم يا من مالك بلا على الله ما

قاعدة المسلسل. توكلت عبد القادم راسلا عليه اعتمادي لي انا قادما لعبد بي اسرى وقد جاوز الصبا على المصطفى المصطفى خير البرايا محمد صلاة الاجر يا كاذب ما قد الوسع عليك صلاة الله يا خير متبا بتسليمه يا من ادى الاسر والفرا عليك السلام من لولا ملكه كما بك لقد مسيات ورجع عليكم صلاة محصرة من بحزبكم من الواس الباقي لتخل الرضا على ابتهتلاء لا يجارك قيما لو سقوة قد توجب اللهن والدا ياسما أهل عبد وسيدا خليلا أبيبا خادري سكر وخدا أتايا في بر وبحر تقودني إلى سكري مستيبا النفس والمرأة أجايب في البر والبهر بدت بكونك مقدوم ولأوسر النفس ألومي وإرفاني وسهي زكية لمن بك ليقاد التوالف والسرى أنا بمهو الله أني موت وصفى آياتي من لقيك باسرى اللهم يا هادي يا كريم يا سراب يا شكور صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المهدي المكرم المسلم المسلم المذكور وعلى آله وسلم صلاة وسلاما وبركة يحبط في عقله أبدا يا بالبرايا دوك الناب بما كير لي من خير موشن ولا كلا يا رب.

كلي بما كتير لي من خيموش ولا كلي لساني وأقلامي وقلبي وجسدي لمغن كريم ناف جل مسي لنا أرسل مختار عبد المقدما قليلا أبيبا فائقا جملة التملي لو در أمدائي خديما مقاتبا وللقار في أمدائي أربع إلي لك المجزات قل يا قري سيدي عليك صلاة الله يا جامع الفن لقد كنت صبارا شكورا وناشعا عليك السلام الله يا مائي الجهر لك المجسات القارقات التي بها أتت قبل من خير المراج جملة الرسل لك سرق سار المساق بدهرة كما اتق بدرا سائدا ثم بالفضل لمن أدرى آية التي خطر بها كتابا أسيسا بين الحق بالفضل لساني والأوزان عبدا لهم بكم وأدهت روحي ونفسي مع الفحر لو دهني وإني وكذبا وروحي وجسماني وكل بلا شكر جسماني وكل بلا شغلي لا تقل الحب يا خلي سافر وسرعك لم يخلق وباق أما كلي يسبك مني حيث ما كنت يا محيي فؤادي وروحي بالبطارات ساتلي يود متاعك الذي لن تعلو مدينتي أنصبت نفسي بالسهي يقيني تركان داي سيد كباني بالباقي سوي سلو القي يمني على هذا نقة عارضا بخدمة كلي في المدينة سأدي يسر بسلمي عليك لسينا بإقامة منك الأهالي بالرمي يجوك مني كل وقت وساحة رداح وشكر رافق الحب في الحي يسلم سليم عليكم بعاركم وأصحابكم باقي أباني بنوهي يبشرك الباقي بكثر كرامة وإن كنت عن أرض المدينة سامه يوجه ربي كل ما الله يحبه لقلبك الدهرين يا جالب الوقي يوصل الباقي بسارات نافع بك الدهر يا تستقي والفضل والولي يبجل كل اليوم مهخد وإن سار به الأعراض رساوني يوكل كل قبل حبي وخدمتي بمن قاد لي قل المقامات بالطيب قاد بفضل الله

0: إلى الحق
1: سيد الخزائن ربي باك حلي وسافات لخير الأرض دنيا وأخرى وبقى.

التحدي وسهزات لخير الأثار دنيا وأخرى وبرته خذ الشكر مني أخسر في وبصرا بالمصطفى بالمصطفى بالمصطفى يا خير حاد يسيخ خرج مال ماهي بربي من الأثار ولا ينتوي نويل يتبصخ كتابك يا خير البرايا سادتي يؤمن كل يوم في السور ينفخ خلفت الى اني وسهت كينا والكل قد كان يبلغ قدمك راد انك تقبل شكورا لوجه الذي محبوب فيك ينفخ ختياته انه محبه لتوبه لباقي لو ابد اليه تاوق قلت الام يا مختار لله خدمه عليك اسرع ما من بي فيك ابنخ خرج من المتروك بالله يهدى وبيحي لو بيح ليس يوسخ خروج بربي ما كان من قبل اكشش ولا نوع لقوم لا لانه الموبخ لا اله الا الله مالك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوهد

لي بمنزلي ما قبله ما كان ملا من تسلسلي لو شكرا الى المعدم من مقرد على المستوى المستوى المستوى خير الماء المفضل لي لربي تعالى صرت عبدا مكاتبا لمن فضله بعد لناسي تاقلي لقد جاءكم قد جاءنا ما لعلكم من الله سرع الظل أليم المفضل لي لقد جاء في القرآن ما دلنا على سقط منك المتاتا المكمل لعبد الذي أوتيت خدمة بوعدا وعدم بين الماء وتين ينجلس

سم كبا كا من كمي من كان من ملكي كبا كربك كهف الكهف في كرف من كوكب كان تهك كوكب الفلكي تكرير كرا تكرير كرا تكرير كرا كتذكر في كبد السماء تهكم ساككة كالكرك الكلكي لا إله إلا الله ملك القلوب محمد رسول الله صادق الوعد.

موتان وعدم بين الماء والدين جلي لكل من الاخيار فضل ورمه وما كبن عبد الله عبدا لنا العلي لكل من السعادات جاء ورمه ولكن جاء المصطفى البري الكريم لين جاب الآياتي رسل تقدمو فنالو بك الآياتي من تتبللي لسل أرسقت أسلمت كل بجائكم وسادي إلى جناتي خير من سلي لسل أرسمن يخنالا سيدة بسيطة جائعة.